0: عدوه فاستغاثه الذي من
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: ميم
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: These are verses of the clear book.